0: عرفت شلون؟
1: ابو السرع ابو السرع ابو السرايا ابو السرايا النبادية باسها الجماعة
0: عشرة عند التفاح عشرة شيخ
2: Welcome, my cheese is very, very nice. Welcome. Shukran, Saha. Saha. Welcome to Palestine. One?
3: Yeah.
2: One. Five. Five shekels.
4: Italy. Good. Very, very good.